الإعلان أرحلتي بتخري أرحلتي بتشانة أرحلتي بتخلي أرحلتي بتغرقة قابل شي مليل.